0: شقو خيري اوخ كقد تقو بيري خون قشلال رياري چك اي تقمول اي باري اوبان تخيك قيلوم چك چه رياري قستيخو يا عمري رانيما ايو چاريم ري قسرق رونو خير رانيما كراخ كتوبانيك رومال چه سيبالاخ اوكوبام اوكوش چه ويخري ايش ريتيتو رياري واجهل ريين ايوخشاك چه شول ري ايش رينيك اخشيك اياري ri ea chalashik che etta komu bik chikech rie komon tiosh. Eare ukhijil ri Cristo. Chikutuba chikiwach rie komon tiosh. Ri utzalag lukok ebalikush echi jikomagba chikiwach ronohel ri utzil shintzihok chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanajikri, شيرج وتوق بسشك كي واش ريتيوش لقتقوينق من رخاوشكتخ كيشينت إباحبنق ريين ويتام ريراني نقيل ريواني ما شيرومال نيم نق إخيل كي واش ري إياخ ماسيدونيا إكيم بيخ كيتش ري إياري ريكايا شاسخونا بيري كي سوكوبام كيب إري راني نقيل ريواني ما إيش خون نيمالاخ كتبال كي واش سيبالاخ إكي وينق تشيك كاتيكوري شاس كين تاكوبك ري ايا چلا شكي ووك اريش ري نيما لاخقاق ايخ شي شاس ايو مال ري ايش من كوچوب تاوواج ياريش پاس كي سوكوبا اپن ايويب خيخاس كي بيخشي ويج ويني كي بي ري ايخ ماسيدونيا ووك ري اين ايوه من اي سوكوبام تا ايويب ايش كيش كي ريقا ناكو ري شاخي كوري ري نيما لاخقاق ايخ ايو مال ايش كيك اشتخباري باخو نيما لاخقاق ايش بال ishukuhe ni malakh ik ishbalna kuri ri ish. Shakhe kuri, ri in shin chomak, che rakhawshik kena bekhe kubik, ri ea chalashik pari itinimit. Arech kiki nabisak usukumashik kaponak, ri ni malakh isipanik khachari ibi mulok. Arech qaskun usalak sipanik kisukumak banak, eman khetari khachakun shuyalak sipanik. Chish choman powi weri, ريخون چك تيكونيخيك روك شويال شوكوخي روك شويال ري كويك ناري اواج ريخون چه نمالاك تيكونيخيك روك نملاك ري كويك ناري اواج رونوخيل ويناك شويابا ري خستق چه شوچوماك باري رانيما مويابا باري اوكيخ اونچشا چيخيخيم چريج رومال ريج چه ري ديوز كولوك اوكيخ ري رياري چه كوياري خستق روك كيكوتي مال ري ديوس كوسي بالا خوچوقاب اريچ كويا چيويچ سيبلخ كي تقسيبانيك اريچ رونو خيل مول ري ايش كوري راقاوشيك چيويچ اكتو تخنا وچاقتا قري اريچ ري ايش كيش كوينيك كيبان ريو تيل خري خاص تيباتاليك
1: نوخينا قوقاب چريچ ري شوشتباخ سيبلخ شوياچ كيش ري مبايب ريو سوكيل خوناليك كانخينا كانوق
0: رياري چي سيبلخ كويا ri hija shechri akti konel ekuyari uwa kutiho shokuhe kuyanari sibalakri hija chiwechri ish ekupokisagnari riwach ekukisagnari riwachri sukalak isipanik ishq inomri parunohel hastak kishkowinari chekiyarunohel wach sipanik eweri kubanari chkech riuf chesibalak kohmaltyoshin chuwachri dios rumal rech شريوشاك ويسيبانيك ري مانشويتاك كشاكون شكيش ري اتيوش لغتاكوينك شاني شوكوخي خونك ايبال ريش مالتيوشينيك شريش ري ديوز روك ويخون باتاناخيك ري كوك اتنيساك شيواج ايش اشخاشين ري ايش كي مالتيوشين ري شريش ري ديوز رومال ريش شري ايش كيشنمان شواج ري اوبيشيك ري اوصلاخوطيه ري كريستو e rumal re nimalak ri kohiwi kuk ri eare e kuk chi nimalak konohel. Kate kuri, ruk ri kichawem ruk ri dios biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios biwiri ish. Mal tiosh bach rech ri dios, rumal ri nimalak tak usipanek.
2: Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo.
0: Riin che kinkonehwip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohri.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tomahri in